0: عليكم زمان كان لكم من جل كان شو التوا عند السلوشن عند كبول مان
1: Ja is the only one.
2: Give my strength, oh Jah.
1: What do you mean? Luciano.
2: Dispensation. Let's go.
1: Let's go. Me say, let's go.